0: Kidabla. Ez a népek dalai itt a Dankó rádióban.
1: سبحان اللي خلق قدك ونشاك وهدى لك جمال مفقودا نعاته ما كسبوه بنات جيلك لا قرباك خلقك ربي تقول من حورياته.